0: وعلى أنكل صحابة رسول الله أجمعين.
1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات

0: الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: استووا واعتدلوا وسووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه. الله اكبر.

فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر